استصر صوت كبتي زحتني فهم ده عندي بأسرع جوصو دائما الحد يا ماتش حلو في أجسال حراري تبا راديو انتخيت هاتش. السلام عليكم أمان والخو أمان مشخو أمان حضر خو هوجي محري رزيني بي على ساعة إلى ونص بايتيم سو ساعة ونص ست ساعة ونص إدي بازينا حلقي كتبه بحر لي وريك أربابا زو بحر لي زال محري ربي يخون زال بي هوجي تبزاشنا ليقو كم حرت بقلاوة أربينا وسوتان حجرية أمد حجيس أمد لي حنبي لابورة ديقو الله باكرا إيك أزينا بزال أربع أيامات إيك لزال يخونال يي مناسبة وينك زال بي يي حجرية حلقي ماشي تأيقلا ممكن تأيقلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بيوا يي حجري حلقي اكو تنافعو مو التنافعو ما نخيغلي ممكن تتيغلا وارحيزو ممكن تديجا كل شيء زو ما حدينك زال بيت ابزا محري ركربل ازوك الصوم حرر بعد بيزيد قفرها حد ورق با الياس بيزيد قفرها محري رحل يزوم والياتو انك زال بيت ابزايو او تبزاشي اللوخو نقرب الخزانة هنا الهوجي والي محمد حاشم بحمس الزخانة قلقيبو او انت تحبروتو ازوك سوزوم زال وقت استوبه ما بين بي ذكرياج وا وقراج بات وقراج وا ازوك سوم كوتان كوت يي حالتاجو سقربنا بحل يترفي زال وقت بهم الله باياقرا اوستراليا دجي بي حراري أستراليا داي حواز استوبي يي أمت ديسمبر بي يتقدر لي زنارة ألم حفوق حرارياج أهدوا ريادة مويو إنك سالبي من اللي انت يكد حفوت بي تيكب زنارة ما يتنسل لي زنارة هو جامت دي بي زي تقدر كتلي حلف زي من اللي انت حلو بي داي حواز استو بي قدر يزالتك بطمانتا طبيعي يزالتك بطمانتا مو يأزينارا الزوكو تحماس بيتيك بزينارا حماس زوكو كلتا يوردك الزاشي وسببوخ من انتا ألا محفوق درجة بي حرارياتش يشي لأتاش وطاشو قرقارا آشو مو يشيو حجيس بي ألا ألم كفون يليد كوت موش اللي زيد قيبتا تألا سواقا ما بين بي مبو آما ديسمبر بيت قدر ليتا بإسال كدا جولاي بي بايتي حمستي ورحي فرقي بي أو حمستي بي لا سدستي ورحي فرقي بي ألاي تجيب تجيب ألاي دي بي يخون كت هرالاك ما بين ميزخاني ومن اللي انت سلو بي مويزو أو أفرتارزو يي دايوزو حدفزو هرالاك كله مسامت حدف النار مو ألاي استو بزنوك أشيين حل مو علي حكمة زالياج زي حسبو شيء حل ما ييغ أخو وقت بيخ أحد التايبة على بيت قدر زنار أخد جولاي بي كوت التايبة كوت حرارياج داي حواز استو بيت قدر كوتا شبشب دي حل السماء لي من لخي خانا مخنا حل با كل ايكفون يليت بحل حرارياج يي زي حسبو حدف يتاوق بازال بزيتلاين خانا يلزال بي زال وقتي رخصة شادل كيس بي الخانا قيروم وقتي رخصة علاش لينما ليت اقير يديج وقتي لين اقرب بازانا يخونال زال انا وقتي كتبين زال حالة سو نقرب علي لفرك بازانا خونتي حال قير نقرب بازانا نتون يمدخو ما الخانا قير يدي ساتي لي علاي طب يلزال محر ربح مسا حد نقرب زاخن نقرب الله خوزانا يخونال الله بايا قيرا زيك ذلهم هوجي محر رزوق خولي زيت اونيا مراخا كزمان بحمسة حلفنا شحنا

0: This is 1FM Community Radio, broadcasting from the Victoria University at Werribee.
1: Zirgnem kasibe harare Australian dai hawaz gudor waqtilem ku razinara magdarlem cinjahuma shadiblana chumkhana zubihlem federation halasso mininta ilzalbe zirinne we wazaqne bezu waqtibe kuud garabinar baytinara beka dawl zigalach sada gubihle hajis begirkabu ma hajis be network rahna baytibe bo u baytihal الزبي هل حجيسنا سوى ما بتواكر زيغلاج وحما سينا يترانا ما الزياجوا الزوكسوم علي باداج وحما ساحد ديمت كيبل بي زوم ديبلان بي بشبش فوجاجوا الزوكسوم هراري أستراليا دا حوست بزالو أفوجاجوا وطنياج وكيلاج زالو بو التاي بي ديبلان خانا النارا الزو ديبلان لاي بي ايك اداج مال لنستحانا دالاس ليمو أستراليا لي يلزل بأمن ذاته تجيب لهم أزياج دالاس وملحو إنك بكاتي بيتين دمتزيو تجيب لهم من اللي مسؤولات انت يوما اسم ملحو بحل دي جلونا حاسا وزينا وعليتنا أزو كتب بوتسو آي دي بورا دا مانو ملحو ويتي ايما دولنا را يزو بهم دالاس لي بورا دا زايو نسا خلاص دالاس بيتي أستراليا بيتين دا هو جامد دالاس لخانة إذا يزالهم أخاك لين تزاخل لبايتي فرق إلى ناموة دالاس بايتي ملبرن بايتي انت مبروك تسباينا بايتي بتلاينا ما كنتان يمسو بايتي مقا يديج دال ديسمبر أسل زوبي يي أخا جون بحلنا حمستي وحري بحل يديج دال والحيبي ديبي ما تقدر زي النار بيو النار بايتي انت الزولي شبشبتي تيغالا ازو شبشبتي تيغال وا علي ورديجا حجيس بي الى واد السمبر يتيك ابي بي جولاي من اللي قوف زو حلو فلال جولاي بي احد بعد من سما مقدر حلو بايتي بي ممفيس ممفيس امريكا بي ازاج نينا ساما جولاي بي اناج نقدرانا ازو بحلي حمستي وحري بحلي اوستراليا ناجم يقدرو خشو غير الزالين دا يي حالت أستراليا حراري حراريا شو أدنى بتاع إيك أدا شو أركسوم سبب زوم بش سو يديجين المو يديجوم يلزل بشكل بزنانا بعد روحك أنت تكيسوم قال أنت وقام قدور أنت يلزل سبب ببجيح زيو نحرمه نوا يلزل درجة زي بوردو بحالة النارمة إنك زخشيهم يخنوا يديزالاج حالو يديزالاج مثلا قدرانا النار قزمة زينا ولكن كود التايبة ما تقدر زو آيسا ييق ديما دي جالي قزمان زيناري وسو قشونا زو يبرسي بحال من اللي أخذ جولايبة منفس بي أقدر أقرا زو بحل حمست وحري بحل اللي مانا أستراليا دي جال من اللي انتا كوي خونا زال يلزل شي يتحساس بزال حبريات حفايا وسو زو أحد أحد اللي زسانان وما أستو زو زيحي جوسا وسو زو خلاص يكتب خانة قرا أستراليا ندي بيزوزوم أي حر أي تقدر يلزال أي تاخذ بس حبي وقت النار ما تابر بي الناجين هرارياج أزي باش سنا كل حارو قد يقدر يزال وأزاجو ميديجو ميدي بيزو حد من قدر ما كهرارينة كل زنا محشي يتر أنا يلزال السماء أي والداي سنا متسيال يو أزي باش بايتي بي النار زخانيو هي إنا حماسو سدي جماعة الدبا يخون والدبا يخني الدبا يخون باتماع حراري أستراليا ده حواز يشئيو زياش زي قدرا كوت أو انت يبرسي كوت يجناو تيوغا بيخانا بايتي إلزال قزمان حدر ربي موسو زو يقريبا زو هو جامت إلزال كوفون مليت زو تا إيه مدين عن زو باد بان نرخون وزو سا يي حالت مدي جزو أور كوت انت كف زاشي وبجيح زو أخذ زو زوم التاتابي حف كلاشو قد يليت علي يخني مام مدام ييو تساشي زال خالقرا زخشو كوت هرارياج يلزل بيتا حدقة الزوم أكارات أما أستراليانا چهو جمع السات بي يجيزيو حفاشو بوغيرا على يسوم تدبال حجيس بي أخام أمريكا بيزو كوت بادا چه قدرحول جورجيا و منفسي قدرحول بايتين تا كوت سيوم نقد ريتانا باوما هيجيك باوما حد بحلو كوت التايبيت قدر لين تا بايتين تا أول حد بزنارا أستراليا ما بينا وبو أما موت الزبحر حجيس بقام وكوبيلاي مخنا إلبام الدالبة قوت قرب تلحى حدا محل بايتين دا يشئي مسامة التايلي كم مدى مسكفون ليتا بايتكفون يليتال يم فيز بكفاشينا دقيقة زو وقت يوك أنا زال الخانم و زقاح بي لسان نبال يعني فركي بازانا حالت و سوا باي سوميك قرب بازال حالت كفون نديل يعني فركانا الله باقرة تيت وقت بحل خبر كفون بوانا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوركوز ديت ودتهمه ديت قدرقو حرر أبادر ميديا سيرفيس تتنا باشينيا يي حرر أبادر ميديا سيرفيس وين اف ام وا سري تلبر زد بحمد كحل بي سات تي بي اها قشفون دوك ناش لخزانة برنامج زينانتا متك ايدن بيم سات تي زوليت ابزشن لخو خبرات فون مسابي زونا غاز حرر أبادر منظمة حرر بيرا فابريكا ما بين بهيت مهرزال فردقار فلمة صوت تاين دوان بلمة تميح
1: نزو درقوا رزالو كاماج بيم تهيبا
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوركوز ديت ودتهمه ديت قدرقو حرر أبادر ميديا سيرفيس تتنا باشينيا يي حرر أبادر ميديا سيرفيس وين اف ام وا سري تلبر زد بحمد كحل بي سات تي بي اها قشفون دوك ناش لخزانة برنامج زينانتا متك ايدن بيم سات تي زوليت ابزشن لخو خبرات فون مسابي زونا غاز حرر أبادر منظمة حرر بيرا فابريكا ما بين بهيت مهرزال فردقار فلمة صوت تاين دوان بلمة تمحرا دباية ما بين تحلنا
1: حرر أبادر منظمة حرر بيرا ورشا مقاد ما بين به سوم سورة ولوغو نيوتي جابي كلتي مهرا يترخبزال حكم قرب بلمة صوت تاين قرليه بلمة نيوتي أمهرا سنة كوت موي كوت الفاواس رسود ميلاد بلمة زو أغوز حرر أبادر منظمة تقديم أقرب يوم الزنارة مدغوستي مفويا به حبري لعيبه حكم قرزم مبين تمستليه بلمة زاينت يتاوكال يبكت أغوز حرر أبادر منظمة أغوز تزوم فويبه حبري أكاربما زنارة زخانسا تغوز حرر بيرا ورشا مقادم زكاربه مدغوز تيمو فويلايبه كتب بي جواب زو وقت زو بي مقرب زو يتكيتابال حكم قرزم حاجة زو كنيتوا بيتو مبيجبه زيما فويا زيقالو جوابو مبيحسبه ساني كوت موي كوت الفاواس راسوت ميلاد حرر أبادر منظمة زكاربه مدغوز تيمو فويا حبريو ودوك مونيبه مبين تستبيو يي أساس بيم حرر أبادر منظمة يبكت حرر بيرا ورشا زيستيو جواب لاي بيم جواب زو يسابتكوت سنة زهتين موي كوت الفاواس راسوت ميلاد جرقبتي بلما تستيو يبكت حرر أبادر منظمة ولا باك ديوان زو يكد زالو حكامات لاي بي زيقال زالي ينطو كتب بي مغلط بي حكام يتناوت لي كتوم ينكيو كامات لي زتيو كنتوم يتكتبال
0: حرر حسني مدحي زادرتي حرقي قرمه زتلايو مرتياش حلفانو زرزرتي زو يتخيطل زالكو بيكر بلخو حول
1: جهرر حسني مدحي زادرتي حرقي قر كابيني زتلايو أجنداج لايبي مدحرا رقبي ويسانو سو حلفانيا مدحي زادرتي زو حرقي قر زتحي رقبو زهرري زق أحمد راغبتي ايجنسي كيم زهرري Broadcast Network by TV Sum Yaganyukutwa Zimat SST Ziwata Tunsus Awaj Laibenta Yintasi So Sultawa Ishosow Ziumat Prod Broadcasting Ibarot Tasis Akhawak TV Zibora Dubo Lekot Darajabah Matmizazale Buktiwa Nitarotbe Natija Zala Yohonikut Matfirakle Zi Broadcasting Network Daraja Maesas Atheshmahnozom Hafba Kabinozom Awajzo Amambe Estehirago Bobiher Isabtikut Husnizo Hirgigarle Akano Bathirarktizo Hirgigarzov Kotainat Pezit Hiragobo Hajach Laibe Athawanot Hirgigarwa Maesas Tiziwata Dambi Laibenta Dambizo Husnizo Nabariach Huntu Mabijabe Sahinat Zalakam Zihakafa Husnizo Filsata Hajao Athawanot Hirgigaru Maesasle Usube Modulabua Kanumbe Kachi وسن متماج جريمو متخاطر ليوا مراقبة مونيلي الزوكسوم جريمزو إشوتو يميحرزالو كاماج بيم تهيباري مونيلي يتفير كيزال مغنزوم تاكان عبيو ديباي بيم داي حوازو عبيجوتو مليك علي جرغارا ياني تاويت أنوتو مخلق بيم مدنياج فديحانت بيم ينعك سكوت شو صوم مهر ليوا زي أبد نوتي ومديجلي يتفير كيزا المغنزونتون تغلطا متحرارك تيزو هرقي غرزو حيرا لايبيم زغا متحرارك تي آنما بهرزوم شو تلايبي يوليكوت ملو تاببي أسابتو بهرزوم متحدادر تيزو هرقي غر زي تهيرغ بيو داي حواز حكوف زي أفيد دمان هيرا مفويلي زي واتا دنبي لايبين تا دنبي زو إيبكت شوت لايبه يولي كوت مشا حسني داي حواز حكوف أفيد دمان هيرا زي تيغلو تونيام إشو تاچو مفويا بي أخا زي تواكار خنتي بي كل حسني تحدا درو تاچو يد قاد رزالوا حسني زو داي حوازو أتي باتي گرگار متاشا بي گرگار متاشا آداو يفو يزال نيت آروتوا كيليك أدليم نتيجة زالا زي أفيد إباروت تبورا دي مونيلي زبورا آنتا يبيم دي بايا زي داي حواز حكوف زي أفيد دمان هيرا تسا آدي زي تايو أميحري قاماچوم إشو سيووا مسؤولية زيو زاهر بي زاردانتا دينتو متنافا هيروا تهيبارينت زالا فاينانسي تنافا اوتو يتفير كيزال مغنزوهم تاقنابيو متحدا درتي زوهر جيگاروم يي تهنون دنبي لايبي زاقه بي استهيرغو بو بيهر إشو توال يخوني كوت ملو طبا بي تسابتا بيو آخر بيم كابين زو زي تهيرغيو زي توريزم كوميشنو مئيساس بي زيواتا دنبي لايبي نارا زهراري حسني كوت كوراساچو يونسكو بي عالم حقوق درجه بي زسيجالونت يتاوكال كوراساچو مدبل بيوا محاواچوا روحيه كوراساچ اوينته زي توريزم كتاربي حسني زو اكونومي ليكوتلي اتاچوت زالا مهنزو بيم حسني زو حجيس زي توريزم غباچو نيروتوا ايكو توريزم كتاربي نتيجاچو مسجلي زي تواقراوا اونت بي يقدزالو تاسيساچ تويطنوتو ينبريكوت متفيركلي زي توريزم كتارزو روحزو يت ايكا دي كوت بجتوا وسطاق اتحدا دروت بيم تاسيسوم حرزالا يخني كوت مونيالي كتارزو تنافاياجو مزايد لي زي توريزم كوميشن مئيساستي لاكي فايدة زالانت تاكيك على متحدا درتزو هيرجي غاروم تنهون هيرا لايبه زقاه بي استهيرا غبيو بهير شوتوال لايبه يولي كوت ملو تبابي أصابتو
0: حسني زودا حوازيوا اقتصادي احني روت يتفات مزالو نيروت دلاغاچو فتنوات الا به هيت مهرو به هيت رخبالو بايتي به حراري حسني رئيس قاسي اوردين بدري غلطو مغلغلتي زو هيت ختل زالكو بيكر بلا خول
1: حراري حسني به حوازيا اباروتاچو يليك زالو زيكونومي نيروتاچو يتفات نزالو اساسيا نيروت خلوتاچو لاقي فتنبيوا نيسو زالا اوغبي كلتي مهرو مغنزو جهراري حسني متحدادر ترئيس جيسي أوردين بدري غلطو حسني زو متحدادر ترئيسوم حسني زو درقوا أسيما بيه كلتي كي خلو يترخى بزالو زيتليا يوز دي هكوما نيرو تاج پروژكتياجو زيارة أبي جوت أميهارو رئيسوم يوقتي بيه دي غلطو كتبهم حسني زو بيه إتميهارو بزالو نيرو تبروژكتياج فتنة بيهوا دينت إسراف زلخانو بي أور عمي هاروت بي نتيجة لأي بي يترخبال بايو حسني زود درغة شرطياج بي زي درسي تبوردوتوا نيت آروتو مسبتلي يتفير كيزالو حاجس تيخلوتاج متيغل زيوم كيقالو يي أساس بيم شيشتي درغة وردا جستو بي إساها زو بي اسكوت كوت تقديم عرفي مدرسات دومون بيزو سدستي حجس تأسيسات تيخلوت حوجي موي ظاهر بي متيغل زو زيد قدرو رئيس التيوكو يداي حوازوهم زيد عنيا درسي نسيبو يغني كتوا زيد درسي نترا أساسيتا زيد تقديم عرفي هيراو زيك إيلي كوت قدير سامزو ينسال بايو أفيد كتاربيم دريت أيار وردبي كلتشي خلي يترخى بيزال ميغلتين درجة حكيم جار تونيام نتيجة لايبي يترخى بيزال نتوهم تشخلو سوزيت كاملسام وردزو متليز الخانبي دموم حسنزو أمتليم زقاح إباروت استزال نتو أتيوكو جيسي أوردين بدري ديباي بيم ملاحو تزمان بي يكم ليكوت جيت ليايو كيم إيكت بجت أمت بي حلو في لزالو بروجكتياتشوم متلاي بي كليكت لي إشو سو فتنوا نت آروت بي يقوف بوزان لتوم أتحساس بو آخر بيم إي وقت بي كلتي ميهارو يترخى بيزالو ملاحوت ميهراتشو مكبل بي داي حوازو بيم حلو في لزالو سؤالاتشوم أبور بي حلي مستع زالبانتوم جهازو آردو يبيم مشاوة درجة بي يترخى بزالو مسؤولاتوا حكومة دلاغياتشوم يي وقت ياج بي تاليسنت بيم يوجوما كيم عرفي نيروت فون مرقاقب بي أمتلي نكوح إبارات مستع يتيك أبا يزالنت رئيس جيسي أوردين بدري أتحساس بو
0: فأتين دمو ملحاو ما جبه سلطه يد كي بزال حكومة مدنيات أي حكوف تنافعينته ما يقلي بيجوت بهيد القله يميش سنلت عرري آسي مهنا باريات يتحساسبو واري سلامه ما تيخلي واه كانوا لعينته ما يقن ملحزو ما جمع يتأسى سال حكومة له لمي بيجوت يخوني له يميش سنلت قلتو كانوا لعينته واه سلامه ما تيقن به دبايا حسني وابد حكوف درجة بس دي تيغلو نيروت بروجكتياتو زيك موني ما موارلي من لاحا سو أماج بارتي تخيط تای گاردیلاگه یخونی له یه مثالت نباره اسوه بیجوت به که گلو یه بحزت لحا حده به نبره کالینتو تد اینوتو یه فتح زالو حلی اشوه مجاچو زیگ موشه به یه کسوم این دوچاچوه ازیباش له دیلاگه نسیب مخلق گرب دلی لوی بیجوت به یه دل گیباله یه مثالتو اکنه او دمون به امای سای پارتی امس سوله زیبوه احدی کم اشوت مناوت به مدنیاچ ای حقوف تنافعینت له یه دل گوکوتا لاغ ایس سیکه مگنه به یبکو به زالونت نباره قلتو حراري حسني زي توريزم قب مونيلي أما صوتا نافع إنتو مسبت لحي دلقي بحي ترخبال بايتي بي حسني زو زي توريزم كوميشن التوقع حراري حسني زي توريزم كوميشن روح زو هفر كوت ما يتواكري كوت حسني زو متحدة درتي حرقي قار ايا ماش بيكت مسبت صو هتاوكال حسني زو زي توريزم كوميشن كوميشنر سامي عبدالواسي كوميشن زو مت إيساسوا كيل إيكت مت دالقلي يزيت بوراو إشوتاتو يك أنزال مغلطي ساتو كوميشن زو زي ساتيو مغلطي بيم حسني زو يونسكو بي زي سيجلو كوت قراساتو على إداج وروحية قراساتو مترخبتي انتي حسني زو حكومة حسني زو زياري عش ليه تقديم ما ملوح قب تخوني ما ما بيجان تهيلي حرق عوت بي كوميشن زو حجيس مت إيساستي أوغاو حسني زو حكومة زي توريزم نيروتو بعد حقوف زي كونومي كتارا أحزو مخنبي أبيجو تساتيو ما زيت إيساساناتو مغلطو حسني زو زالة تاخو زي توريزم مراخبوتو بعدو أبا بعد بکاتی زیارش لح متی و آوک به زیحراری حسنی زی توریزم قب مونی لح کمیشن زو لیمی هدف مخنزوم آکان او کمیشن ارسامی زیگل تو کت به حسنی زو به هترخ بیزالو زی توریزم مدداچو منی را بکاتی زی توریزم حس بوتو یاد او ملکا کتار زو زمانی مونی به دین تاشو قباچو زی دیجیتال پلتفرمی آچو متنافع به متی و آوک شو تاچو یت دلگی به حل باهیو کمیشن زو زی اساس سبب لیمی هدف زو حسنی زو است به هترخ بیزالو دس لعیو ات داچو روحیه از زو کسوم تاریخیه قراساچو زی آده مراخوتاچوا گباچو بادوستو به علم حکوف زیاریش لح متیاو کتارزو بیم اکنومی تنافعینتو مزاید انته بایو توریزم کتار به شرطزو ازیباش لح زیدلاغ نسی مخلق لح ازو کسوم انبستمنتو مزمد لح دلگال بایو زی توریزم دینتو متیاو کتارزو منکاکح لح ازو کسوم اینکایو کامش زیدای تکاتروتو مخلق بیم امتیا زی حراری توریزم ساتی تبیانیال بایو زي قوت الفا اسراسو زي حراري حسني سدستان فسلي زي حسني امتحان سنه قوت في الاوا سنه حرات قوت الفا اسراسو تستما نشحبه تبوردا زي حراري حسني تعليم بيرو مسؤول جيسي جيتو نقوا سدستان فسلي مكملتي زي حسني امتحان نشحبه متبورزو مقلت بي امتحان زو حسني زو بي هترخ بزالو زي حكومة وا خاد مدرسة سدست الفا وحرات بقلا اسراسو تلميزات شيشت الفا ساتي بقلا ساسا حرات اندوش تلميزات زي سيادونا سقلتو بيرو زو مسؤول ادخيت المام امتحان زو احد انكين بلاي سلام به متبورزو بي بيرو امروتاي زي امتحان مركز مسؤولات امتحان زي ساتو استاداج زي امني دلاغياش واحد دمم زي درسي داي حوازاج زا شو اتاجوت لي حسني زو حكومه بيرو سم به غلطا قربو جيبم علايوم اخامت خيتل زال ساتي به يت مي حرزال زي سو تايم فسلي امتحان تبتي هي نكسال به جيت لي جيتو نغوا زي غلطو كنت به يت خيتل زال ساتي سنه 10 حدوا الى سنه 10 كوت كوت الفاس را سو به يت سال سو تايم فسلي حسني حقوق امتحان يي اينا خنت به نجح به ما مي حرليوا مكمل له يتير كزالو اتخش تقديم تبتي دلا قاش مول بيم لو مت بورزيوم غلطو اخر بيم تلميزاش ذكريو تيت ايامش به روح زيو اكازيتا او غبيت امو شبه تخيتا امتحان له بيجوت به تبجلو كوز زي بيرو مسؤول زو لوخ زي هلوفانيو اور کوت زیت قدر خو تت اینا بایسینا سات زوله تب زاشنه لخو برنامج حرر آبادر منظمه و حرر بیرا گوهای فابریکا ما بین بزال فلما فردگار دیوان مینی مسلال از زو کسوم احد بی الاسو زالو دیوان خونتیاش مینی مسلال نارو الاوه هی درجه زیدی جبو خونتی مینی مسلال زالو تب زاشنه لخو برنامج حلوا برنامج زو تیت خطاته لو کوت گدر بی کلا فیر خو خدا دی ساتی علای برنامج بین ترای کسی یه بزو اشین یعنی خو زخو کنال مترازی کریو Thank you.
2: های الله مگن هوجی موی به سنه کوت موی حرر بادر منظمه سو تانی فردگار دیوانزو حرر بیر فابریکا اکسیوب محابر بحمسا زمی حرر بیو کیفی انتزال ما هوجی ذات دیوانگار موی مینی مسلی نارازو به نگری بل
3: ایتاو کازال کتا حرر بادر منظمه و حرر بیر فابریکا یلو زال بحمسا کسی زیگلنه تیتاو کال ما یی اساس پیم مخاخوم زی که کلقا کتا یی سو تانی دور فردگار کترو امان النار یا ولایسا کو سوزو فیز بی امان النار ما هر ربادر منظم ذکر به شی یشنارا میگل کسیوم ذکفت نسام کسیو لیت نبیو ازو کو سوزو شیش تی طبقای سینام حجیس به فر کسیوم ناشاشل بازانا اوغام یلزالوم اردو نارا ما ی اساس به هر ربیرا ایکداچ طبقاش یوشیشتی طبقاش سیوم یاو کسی کسی ماشاشال الزال چیو نتقبلو مینا بایو الا کل حال التقبلو لو نار گروم حرر بادر منظمه طب تیزو زیگلیو کتبی یاو استراتیجیکالی زخانه خونتیبی کسی زیناو یزو نیلیت بحنا بایتیندا یی اساس بیم سنه زحتن لی یتاو قازل کتا یبی کدلی بکلاوا سب ایناوا گسی خونزالوا CDB wa ala ila shibe mbati yi zainifa hujajka hujahala nila ma zadije wa zainifa hujaj wa akaraba lena nara ma azzo zainifa hujaj be firdigarzo yi azzo zakarabe hujale mal sinisti kuta sani zahten be inta hajis be zikatarena ma yi maslan
2: موزو سری ده تنگ خا تیت ای مچکه سیت حساتی بزهگر فرق بهر لینتا ما حجیس بلما یی بلما ایا مخ منینتا ملین نارا خا سنی ده تنگ موی بی بلما زیت لحد لیخو
3: ای سنی ده تنگ بی زیت لحد بلما یی بی کدل باباش سینه بی زیمیچ ولیاش بی زیمیچ مدینه تول اولیاء او صوفی او حاکیم او صوفی او حاکیم مسچا سومزی به مسات میجا مخنه البام سوم خاوله مشوي خشگرا لای سومیش او حکیم ولی انتیو او صوفیم ولی انتیو ازیاش به مسا مسچا به مسا سوم خاتی میجا سومزی تیمیجا مخنه البام یلزال النار ما ازوم یی او صوفیوا او حکیم یلزال شی اول بیم زینار ما میگل بیم واتی حق انتوا ان انت پاتین ترایتی زاج خوبون تاوا زتاوا

0: እሱም ወለሞሽ ኤልበናም ይልዛልና ራአቱ ዘምላሽ ሰው የሳ ይናሽ ደግሞ ጠበቃሽ ሲናኻ ቀጣይ ሰኔ ዛሕጠኝ ለ ሩህ ዝዩ ለ ጣሕረ ረባዲር ሙነዘመ ስትራቴጂካሊ ጠብዛሽ ይኹን ትሓል ያው በጀሺ ምድላይ ብመሴነን የትኺሹ ሜል ይም ዋነዞ ኣብ ሓኪም ኣብ ባዲር ኣብ ሶፊ ዝተለያያ ድርጅት ይነብር ለ ይፈርካል ላኪን ወልያች ብዘየሜች እንተዛኒ ወልያች ብዘየሜች مدينة الأولياء مسجد حرام نسو يتليم دوزالو ولياج عياجسن بمسجد مطرح إلبام انتبلاي أي نقد سيامي عياجسن بمخنة إلبام على نام حرار بادر منزمة إسلام دين آدى تلس ما نتبح مسا ولياج الله حرام زا شيو الله زي خطر يفشيو يتليم دوزالو ما متليم ازياچو متخترو ما لا يزوم متخترو كوتا يتليم دوزالاچ انتيو يي يتليم دوزال ما بيني بي ازياچو متخترو ما لا يزوم يتليم دوزال يتخترو كوتا يتليم دوزال شي ما بيني بي مسچا انت مسچا حق وا كرامو يدار زال انت ازياچ فهم مسسوم زي بحتيمي جمخنا البام انت بلاي نقدي على يخ ازواتي مسرج كوت بي زقرب يمشي يا چالو اخا حكيم كونستراكشن حكيم منامين ازوك سوزو صوفي غزو منامين حلو منتا زي تلايا درجتاج حلو ازياي درجتاج كسوزو انوم درجت انتي انت ازو الى زال ما ازوم درجتنا درجت خاننا رغروم ازياج بحمسا مسچا يليتو ميلينتا مسچا ازياج بحمسا يميچو ميلينتا يلي بايتي ملي نسا زي كيكل خوكوتا الله زي خطر والله حرام ذا شيء بحرام يتكره ما على يزوم الله حرام ذا شيء بيتكره كتيت لين دوزالو شياج ما بين بي احزم مسجدا يمسج احمد ساسوم زيوت ميجا مخني البام حقوا كرامه ما الناس يدارال مدينه الاولياء دين باد اسلام باد ازياشم دين واسلامنته بلاي علي احشم يا الناريوم ما يلي بايتي حرر بدر من الزمان شيشتي طبق عايشتنا حلو بيجي مغالبي محلو نيلي زانه طبق عايشتنا انتيو ازوك سوسو جيسو ماننت قدي لاي بيم او ابدال مدرسه حضور ازوكو زيتويرا رسا ازوكو سوزو حرريات ماننت زي ماننت مغلت زيو حرري غباي مرجا مخنا البام يلزال التبرتكان ميدكس از سينتسام كلل زو وكله يما الى واديسابا الى وفيدرال امت قدي او لحدما زي ليطاج طبقاچ زالو نلبايتي ما ازياي طبقاچو محلو بي فيز بي يطفزال ملسي يا شوما يطفزال جواب يطفزال طبتبي امان نشاطبي انت زالنيو طبقاچ سينما امان نشاطبي حلو حرر بادر منزمه امان نشاطبي حل يلبايتي بادوا بروا بحر بزال حرريج كلهم ميتق زي نبيت كانو ما يقوت خوبي ازوك سوزو هوجي غدير قام غدير قام واغدير غدور اجزالا قام بحنتا فلمنا شابي زالنا فلمزوخ ما نت فلما فلمزوخ حق وكرامه متقيرح فلما انت يي فلما بي كركبلك الحميل احد يجي موسخيا جميل انت وسنان زيداي دبليش سينا داي بنتيجه متري قبل كلهم حرريات جميعهم بعد استبيم بعد بك اجبيم دوا خوبيم ازوك سوزو زالخو محل خوبيم غرغارا تاشنكوتا غدربح حرر ابادر منظمه لوخذو حلو في عشال
1: بسم الله مجد اندرجه يسوم خالد بن يالو حرر ابادر اغورنتين توكازل كوتا حرر ابادر منظمه ازلاوي دلغوزال خير دلاغاش سو يحزو بعد حاجبي استيغلو ديوانغار فلما انت توكازل كوتو حرر سمو حرر مدينه الاولياء بادو ازوك سوم كل باداش لم ايك الزنارتي بادو قحوي بحس لحد يخون تبي قدور ومناش لي سينان بازنار خونتاش نارو ياساس بيم حرر بادر منزمة كل بيكد لي لوي بيجو ستما ديوانقار حرر قحوي ياسيم زالو فابريكاش بح فلما ديوانقار فلما زتيقر بخونتاش انتزالو ياساس بيم سوتاين دوانغار فلما برنامج نارا سنكو توجي باجنتا يا ساسبيم توكازل كوتا ازلاي وقتاش بيزلاي وقتاش بيزنارو

0: በታች ይታወቃሉ። የሳስፔም ዶንጋር በለም ዝኛቤ ኪሲ ሚዋ ጎዝ ማሻሻል ይናራ ሙነዘሙ ዝ ተሕብረዩ የሳስፔም ፍርድ ጋርዞ ውድቅ ዛሸቢውማ ተለዋጭ አያማች ሰጠ ኩንቲያሽ እንዲዛሉማ ድሙምቤ ዛል ሓለታሽ ይመስላሉ።
1: ተከታይ ብሰኔ ዛሕተኝ ብ እዛል ዲዋን ብ ኣይተቀሲ ጠብትሉ ማለት ድሊጦ ዛኹ ይ ወኻ ኦርኩሶም ጠበቃች ኮባህ መሳና ተራኦት ሞሸማ መሳንን ግረብ ደለ ይኹ ንድላ ጋጅ ብደልጉ ብሃልኩ
0: ታወቃ ዛልኩታ ይ ዲዋን ጋር ዛት ሓጃው ባዶልዳሽ ቤ ጠበቃች ዝለሓደ ኩንትያሽ እንዲዛሎ ኣነሰማ ሰገድላ ሽሽቲ ጠበቃች ሓጅዞም ሉጂ ቤጆ ተትክሻ ዘለ ባይቲ እዚ ክስተዩ ክቤገዶም ዝድላዩ ዝናራ ፍርድ ጋር ሓጀቤ ባዛት ሓጀቤም ዝድላዩ ያሽቤም ኤቀድነት ቤ እዩ ጩማ ፍዝቤ ግዲር ነቲጀ ትሪክብ ዝናሩ ውሳሽ እንተዩማ የሓጃዎም እዚ ክስተዩ ጠበቃሽ ተትክሻ ልላ ሽይቤ ሕስኑ ዝዛሉ ውልዳይ ስነቤ ሽሽቲ ሹ ሓጅ ሓዲ ቡታ ኩንታሽ ተኸለቀ ኩንታሽ ሓልማ ድሙምቤም ሂ ዝተገሉ ድዋንጋር ሓጀቤም ግዲር ንውጣሽ ድጅ ባሕሉማ እንሻ ላ ይተዋጋ ዛልኩታም ሽዞም ፍዝብዝቅማ ግዲር ፋብሪካ ባሕንታ ሙነዘም ዙ ይኸይር ባይ ሙነዘም ዙ ዘገለዩ ፈላማ ባይትንታ ያሳስቤም የሽ ሓረቃይ ስነባሕ መክነቤ ሕርጎ ኣሜሪካ ሞሸቢዋ የትኺሳል ደሊላችሁም የትኺሳል ሽያችሁም ክለት ማለትና ኢልትባብ ዛል ኩንታሽ እንዲዛሎማ እንሻ ላ ቀጣይ ቤ ዝጥውኛ ሽያሽ ይነብራሎ ተኸታይ ሳትያን ብሕለ ሰነ ዝሕጠይ ሚታ ቀጣይ በርናሚጅ ዝነማ እንሻ ላ እዩ ዝተገሉ በርናሚጃ ሶቤ ዝጥውኛ ነቲጃሽም ትርከባሉ ኣዞ ክሶም ባድ ቢቃጭዋ ባድ ስቱ ዛሉ ሓረቃይ ስናም ይ ኣስኣሱ ሞሸቤ ሜተ ግዜ ሚቃኑማ ይ ዝቄሕ ቀለም ቤ መሴጀ ትፈረግ ዘል ኣለደቤም ዝተወተታ ባድ ስጡቤም ታሪክ ቤ ዝቄሕ ቀለም ቤ የትከይ ትፈነዛል ኦርሾትንታማ ኩሉ ኣሓዚናም ኣሓደ መክነቤ ሂ ታሪክ ንደልጊ ባል ባባይ ሲና ርሑ ዝፅላዩ ታሪካሽ ዘለጎ ኮንትያሽ እንዲዛሎ እናቸም ይ ነሲቡ መትናፈቤ ሕሉ ቤ ሓረር መዲነቱ ኣውልያ እስኻንቲ ገይ ዚናው ትኹም ገይ ዚናው ጉሑይ ባሕ ዝለሓደ ኮንትያች መማሻ ድላጋጅ እናሽ ቤ ውጅ ቢነ ሓልማ ኩሉ ዚናም ኩሉ ሓዚኛም ዳይቤ መቃነንማ እዩ ዝተገሉ ፍርድ ጋር ሓጃው ሜጠቅ ዝነበ ኒቃኒማ ኩሉ ዝነበም ሓቅ ይወጅ በምንሓል ሰበብዞም ዲን ደረጀ ቢኻናም ኣላሁ ዲ ቢኻናም ይሺ ጉሒ ባሕ እስላም ይትላሓድ ባዛል ኣሓድ ታሪኹ ሜላም ይትላሓድ ባዛል ኩንዳያሹ ሜሉማ ይ ነሲቡ መትናፈቤ ኩሉ ዚናም እጅሌጅ ምትላሓድ ቤ ግርጋር ምታሸቤ ይቆሳላ ይቆሶ ቤ ታኽ ዛለዎም ታኽ ዞቤ ዲነ ሳለዎም ሳቅ ዞቤ ግርጋራ ክለታሽና ይ ዝተገሉ ዲዋን ጋር ሓጃው ታሪክ ቤ ነሲል ጂባዛና ነሲብ እንታማ ይ ነሲቡ ነትናኽፋእ ኢላ ኣሉኽዮም ይገረቤ ሕሉፍ ሞሻ ይኸሻኽ ኣላሁ መገን
2: ኣላሁ መገን ኣላይ ገረብ ደለ ኻም ምጓትኮ ምሮታ ጅስቶም ኢሓዞ ጌሲ እሊ እንታይ እዩ ጌሲ እሊ ኣብዱረሺድ ካ ኣዜብነት ኣዜቡ ምንታ ኸማ ይ ቀድያ ባድዋ ኡመሳት ቀድያ እንታ ይ ቀድያ ሓራ ባዲር ዛጥሙጡ ይመልታ ዋ ሙሉ እስላም ዛጡ ምንታ ማ ይ ቀድያ ሜጠቅ ቤ ካ ኣዜብነት ኣዜባችሁ ሜጠ ኮይቃ ንኩት ኡመሶም ይ ቀድያ ሚን እንታ ሓደፍ ዞ ይልዳል ሽ ሞቀቤ ሜጠ ኮይቃ ይቃኒኩት ሚን አይነ ግርጋረ ሞሻ ሃልባ ሚን መኽና ሃልባ ሚን አይነ ኡገቤ ሜጠ ኮ መቃንን ሃልበት ኢለኽ
3: ካ ኣዜብነት ከምዞም ከም ኣዜቡ ሜጠ ግዜ ምቃንን ሃልባ ኢለኽ ማ ከምዞም ከም ኣዜባችም ባይቲ እንታ ይ ሙነዘሞ ዞ ከዘገለ ኩሽኩሽቲ ሃረከበ ሜጠቅዞ መቃነም ቤ ዝገረብ ዞታ ጭወት ሞሸ ዘልበነቱ መቀቀለ ይክሻኽ ምለ ኣዜብ ታኽ ዛላ ኣኸክቲ ቤ ኣዜብ ኢና ኣዜብ ዞ ይ ሃደፍለ ቁጭነት ቤ ሃፋይቲማ ይ ሸይቡ ዝገረብ ዞታ ጭወት ሞሸ ኣልባ ኢሊማ እንተ ሂስባዛኽ ኣዜብዞም እዩ ሙነዘሞ ዞ ሜጠቅ መቃነን ሓልባ ኢሊማንታ ይስባዛኽ እዩ ባይት ኢለ ክሸኽ
1: تقيتاي بلما خو بخ من تام كرخ بايتم تقيتاي بلما خو طبقاچ خو ما خاچ متطيل من تورو زخو ما ان شاء الله الله يدبل بابا تقيتاي بخ منين او باوند تليتو زخو من مخنا البتلخ
3: يا تقيتاي باخذ زيقلني حركه وبتين دا زكتي من غف فزانا نغف بهانا يبيم ازيب زوم كا ان ياخذ تيغل ديلاغاو غوزو بلما يوم بايتين دا ازيب زوم مدي جما اي ديوانغار حاجو متختاتل زربانات ملي بازون بازون دا ازيب زو بازين عندي هي بازلت علي بعدوم الينا الى بايتي بازين لي زيغرب زينا اتاچوت موشحال بنان ايلي مانتي هيس بازخ يليم ازيب زو فريق بايتي ما اي منظم زو خار ربادر زيغلي كوشكوشتي مي تقمقان ما مدلغ سالبنات فينتا لو خلو موشخ شازخ اللهم غن
1: اللهم غن لارناچوم اوركوسوم ازيب زو زانسا كموغاد موغاد خوستو بزالخاچوم ابزاخو مولو خو بايتي تفركال ازيباچ اندخو بورديات خو بقاچي بايتيندا ابزاخو ادستو بزالخاچ ازيبزوم ازيب بقاچ استراچو متنم راخوما دومم بزو بايتيندا ازيباچ زانسا منظم خو بقاچي زالو ازيباچوم يتخاتالي مسلنيال التامي اي
3: هلوندا منظم زو بزالو ازيباچو يمقاچي حرريوس نيزالو ازيباچ كلهم بايتيندا ملي يي بازاتيندا حرر بادر منظم ذات متيز الخانبي اي بازات قديانتا ما كم ازيبون بايتين دوا زيغرب زوتا چوت مو شحال بندل ايمان تاين نيس بازانا يلي بايتي كم ازيبون اي اخا زيغن حركة بي زيغرب زو اشار زو مورد بي مورد زلبانتو انده هيس بازاق يلي بايتي كم ازيبون اي حركة بي تسادوسو اشغرا مينيماجين ده اللي مانته يسوازق
1: يوبا إيه تمام انتا خلو مسانا لنا سالاي لزيكي قلني وكسو كحر ربادر متقي ملتايي كديا كلو أمساتم كلو حزين يزاتم انتا ما كلو حزين يمني فركة بي حسابوت بي إيكوت بي أزوكو سوم ساق زيني بي وكلو شي زيني بي ميتك زيني نكاني بالي يميك سال حاجة انتا ما يشيو كلو زيني وغز دلزو ميتك زيو نكاني كلانا كدا مدخيتل ببايتين دا يب احمس اسلي هذا بيزو احد كوتا خامس ولا تشوف نشما يك اديا استيغل لي اوركوسوم سوت بلما وقتاچو انت حلف زاشكو ذتلياي وقتاچ بي سوت بلما خانيو استيغل لي غوزو ديوانغارو مسحار لي بايتندا يخني مملكين ديوانغار ايماي قوريم ازو بقد لي سوت حراج لي يخون زال وقتي نسقو بوما ذتلياي اين اوغبي قانون غربد لي ادا غربد لي دين غربد لي بجه بحثي تاشي زينار خونتم يبقد لي انترفيوات خوبي كيكال خونار ما يكي تتبزا خوبو كيز أخا أوركو سومسو تاني بلمزو أمي حرمز هتاني تاني بلمو موش اللي انتهي لتا بزال ما جيز هتاني تاني بلمو بيخ من حجيشي ننقرانا من حجيشي تلاه دو متهوراخو يلاي بيم كي ديبلو ببلو واحد كوت
4: إيه كتاي ساني زحتين بفردقار دليت خصا اي تكاسي تبت بي مكت بي من اين تبت بي تبت لما تلتا خوزا خالي حلو بي حرر بادر منظمة اي حرر بي ريلو زال قوزو فردقار كديا وزي قلي ويام بي ميقل حلو بي حلو بي إمال مانا نجينك ما إمال مانا تنكاكي بي إمال مانا تنكاكي بي انتي لتا بزال منظمة زو سبب زو ميقل منظمة زو ياو احد فردغارد ليت كسا روح خذات ليت وتروح خذات تليت بازا تكتيكي نبرخال ميغل حتى بك بيغلني وزبهر لي كو طبقا دبلنا شيشت اشنيو ممنين بمليت حلبن يلزال يشيشت طبقاش ما بي هربم علي قانون سنتنياش ما فيز بي قانون سنت سنتنيت بي غدور عمري زيد لغاش ما كافيز بي حرفات علي وسواچوم هي منظمه زو يحرب حلو يحرر بي لك ادي ملي ما نت قد يانتا مانت كديانتا من اين بمليت حلبنا يشي زي فشل كوتا اياندان دو نليت ازانا ليتوت تنقاك ازيت ملعب يخون تبينتا نليت ازانا ما يي اخا ساني زحتين بكتر زاشلو نسا ساني زحتين كترو بمن اين بتليت اخو زخالي ميقل بيم يهين بينتا نليت ازانا بايت انتهاو ما ساني زحتين يخام زيليت نسا من اين بمليت حلبنا حلو بي اي تكيسي تنكاكي موشي حلبنا موكت بي مليت حلبنا اياندان دو استيبزيو ቃኑን ሲነተኛሽ ትነሳ ኑማ አዞኩ ሶዞ ይ ቃኑን ሲነተኛነት ቢጉዶር ልምድ ኤክስፒሪየንስ ዛለ ዩስዋጅ ሰበብ ዞም ሆይ ወሰኔ ቦ ኺዋ ወሰኔ ቦ ሺቤ ፍርድጋር ትሊት ባዛክ ሰንቲል ማሀብ ትልማ ትሊት ባዛክ ቀዴ አልታም ባይት እንታዋ ኮታይን ደሞ ይ ክሲብ ደሞ ትግላ ዛክ ይ ክሲብ ዜገልኔ ዋቴ ቀር ሐዋስ ቀዴ አመልታም ኮታን ይ ክሲዩም ናሽ ባዛን አባ ዋቲ ኩ ነሳ ዛኹ ኩተ ወሰኔ ቦኪዋ ወሰኔ ቦሺል ዘለይና ምንተባይት እንታዋ ጉኢጊዝዩም ጉዶር ዝተያች መበጅህ ካፒታል ዘለያች እንተዩ ኢቆቱ መዘኩ ሶዞ ይነብረ ይሁል ባይት እንታዋ ይ ቅያስ ቤ አሃደባ ይ አይንቤ ሌጦ ሶ ሜገል ሜገል ይ ማነት ከዲያ ይ ፍርድጋሩ ዝለሓድ ኔሳ አቅያጅ ሲነዋ ቃኑን ሲነተኛጅ ሲነባሑም ዘሳነኑ መዝቴረ ጉሳ ማን ባሕኒ ሊጣና ማን ባሕንተ ይ ክስዩ ዝከፈት ነይ ይህ ክሲ ዝከፈት ነ ውስዋች ምን አይናች እንተዩ እጅዙ የመልማነ ጉዙ እጅዙ ጉዶር ዝተአነቱ ይህ ሌም የዲጆ ዛል ጠበቃ ምን አይነ ጠበቃ የዲጆ ላይ ይፈርካሉ ኮታኝ ኻ ሕንከን ኢሎ ዛል ዓለም አቀፍ ካምፓኒ ዚታ ቃሚ ንተዝ ክቤ ይህ ምን አይነ ጠበቃ የዲጃ ልይል ዛልውም አቅያሽ ሲና ኢመልማነ ተጨነቁማ ኢመልማነ ሰብቦማ ኢመልማነ ጥንቃቄ ቤይ እንተ ይሊጡ ቤዛል ይኩሉም ግምት ውስጡም የሰበይ ሄንከን ይሎዛሉ ባይትንታ ማ ሙነዘ መዝኛ ሀብዛይሳ ሩሕ ዞዛ ጥሌጦት ቤንታ ሄንከን ይሎዛል ካምፓኒ ሃል ሃረር ቢር ይሎዛል ካምፓኒ መለኸ ውስጡ ቤ ይው በጂሕ ሕሉ ቤ እሕር ቤ ሽሽቲ ጠበቃሽ ሲና ኣዘኩሶዞ ፊርድጋር ቤ ቃኑን ሲነተኛነት ብጉዶር አመት ጉዶር ልምድ ኤክስፒሪየንስ ድዛለያጅ በጂሕ ርግባ ምርግ ናሽ ማንታ እናቹ መዝያች ብዓመሳ ያው ተደበልነማ ያው ንቴነ በይሑና በጂሕ ርግባ ምርግ በጂሕ መሳነን እያንዳንዱ ጥንቃቄ ቤንተ ይሊጦ ቢዛል ባይቲ እንታዋ ማ ይልባይቲ ምሌ ኡመት ቀድያንተ ዝለሓዶ ይልባይቲ ክሌሕር የርገብ ገነለ ዘይፈርክሽ እያንዳንዱ ጥንቃቄ ይህ ጥንቃቄ ማበይነ ቤኸ ኣካል ቤ ቀርሓዋዝ ቤ ኡመት ኻቤ ዝኻና መሰናክላች ዲጁ ይፈርካሉ ይ መሰናክላች ምን ኣይነቢ ሕሉፍ ኒላነ ይልዛል ሽቤም ሕሉፍ ክላየ ቀ ክልቲማጀ ቀዳንታ እዚ ዲጄ ባይቲ እንታዋ እንዳውም ኣን ኣሓት ሺ ባይቲ ኸሻኹ ሕሉ ቤ እናዋ ጥንቃቄያሽ ዛለየ እሳሓት ግራዝያች ብሓመድ ሰባት ሳኖ ዛል ሕድግባ ምድግዩም ዝጤነብ ነዩሳ ሕወጂ ኣኸሳ ስውታን ጌርለይንታካ የዞ ፍርድጋር ዞ በጂሕ የድግራት ቡነ ለይፈርካሉ ኢላ ሰበር ንሊጥ ለ ንፈርካና ሕወጂ ቀጠሮ ቤ እኩኩ ኢሉ ናሓል ጊሽ እኩዛል እኩዛል ሽ ኢላሉ ከኣነማ ሩሕ ዝዩ ኣላይ ተቃራኒ ገረብ እኩባዊ ነገራ እኩን ኢላና እኩባዊ ነገራ እኩ ይልዛል ሽ በጂሕ ሒስፉ ማንታ ይመልማና ይምያራ ዛል ኣይተቀሲ ጠብ ኢላሉ በጂሕ ጠብ ንልባማ ሊፃነነት ምንተ መየመት ከሽኩማ እንታ መይሳሓት ግራ ሕወጂ ነቀርባ ዛና ወረቀለ ይ ኣይነ ይ ኣይነ ይ ኣይነ መልሲ ያሻሉ ይልዛል ሽ ሳሓት ግራ ይምዱ ናሓል ይ ኣይነ መልሲ ያሹ ይፈርካሉ ይልዛል ሽካ ያው ልምድ እዚዩ ሓለዩማ ሕሉ በዚ ሌጥ ነሳ ኣዝያሽ ዛዩ እንተ ይሕረር ቢራ ጠበቃች ሲ ንውዛል ጠበቃች ሲነባ ሲነት ኣቅያሽ ሲና የሲድ ነውዛል ሽያጅ ቃኑ ሲነተኛሽ ሲና የሲድ ነውዛል ይ ኣይነ መልሲ ስጡ ነለ ይፈርካሉ ይሉ መይሒስቦዛል ሽዩ ኣዙ ኣይነ መልሲ እንተይስጦዛል ማ ኢላ ይ ሓዲ ጥንቃቄ ብኢንተርኒሊጣ ቢዛል ኒ ማ ይሳሓት ሓረቃሽ ሲና ይሳሓት ኣበዋሓሽ ሲና እኩበይ እሱ ቦሖም ዘልትሕረግ ነበ ሕርግባ ምርግም ዘላሽ ነበካ ሰብ ኒልማ ቢርባቸፍ ክላነ ከዳ ዲዋን ጋር ኒሊፃና ይመስሉ ይሕሉ ኖ ኣልታም ይ ማንነት ከዲያንታ ሕጂ ወሰነይ ቦ ሺዋ ወሰነይ ቦኺ ጋሬላይ ብሕጡር ሸኸልክትል መዝበዞ ፍርድጋር ዘሌት ክሳ ሕጀዋ በጂሕ ሽትል ሓዲማንታ ኡመት ቀድያ ባት ቀድያ ኢመልማና ኢመልማና ትትጌራሕ ባዛ ኢመልማና ነቲጀ ትዲጅ ባለይ ትፈርኪ ባዛ ኹንቲ ቤ ኢመልማና ትሒስ ቢባ መተሊጥ ባዛ ክንታ ማ ይቅያስ ቤንታ ጠብቲ ዜና ማ ይቅያስ ቤንታ ንሊጣ ዛ ነባይቲ እንታ ሞ በጂሕ መሰናክላች ዲጁ ዘይፈርካሉ ይመሰናክላችሁም ሕሉቤ ሕሉቤ ሰከን ባይቲማ ንምኩት ቤኒትማ ጃነ ይልዛል ሽዩ ምንታ ንሒስ ባዛና ማ የይነ ቤንታ ንሊጣ ቢዛል ኒው ባይቲ እንታ
0: ብስምላህ መርሓባ ኣለመገን መጌታይን ደረጀ ቤ ሰጥቀይነሰብ ሽክሮን ተወጋዛልኩታ ሕሉፍ ዛዩ ሱት ፍርድ ጋር በለማሲኛ ቤ ዚናሩ ኩሽኩሽታሽ ታውቃሉ ያሳስበም ወጂ ሱታኝ በለማ ዚናውንታ ዚቀርብኒ ባይንታ ኢንሻአላህ ተኸታይ ቤም ዛሕጥንታኝ ሰኒ ዛሕጥን ቤ በለማ ሐለና ያሳስበም ፍርድ ጋር ዘቀርባ ዛልቤ ንሰማ ዛን ኹናል እናሽ ወላኪን ንፈርካ ኩሉ ቤም ኩሽኩሽ ንዛን ኹናል ይቃን ዘለልታን ባይንታ ኢላዋ ኣኽሩም ይሱም ባሕ ዝትላ ሓደ ኹንጃሽ መትማሽ ሓልበዩ ማነስ ዝነባሕ ዲን ዝነባሕ ይትላሓዝ ዘለልታ ማ ኩሉ ሓዝኛም ዳይቢን ኹኒ ማ ይሹ ኢላ ኣኽሩም ነሊጣ ዛነ ይኹናል ማ ደቢቃና ልላሺ ተስፋ ኢለዮም እሱዞም ኣብዛሕ ዞም ኣዜብ ዝበሑም ኣፍኮቻች ኣዘኩሶም ኣዋች ዝታዩ ቀቢላች ባሕ ዝትላ ሓደ ቤም ብጅሕ ሕርጋዊ ምርጋጅ ይኹም ቤ እንተዛሉ ማ ተኸታይ ወቅታሽ ቤም ድሬቤ ይውጪ ማ እመሶ ደቢዛል ሚንታ ይላሽው ናርባ ዘናራቸውም ነብራሉ ፍርድ ጋር ሙጤ ቤቃ ንዘለልታን ባይትንታ ፍርድ ጋር ዞ ኢሊት ባዛል ኩንዳሽ ቃኑ ገበል ይታሉ ወላኪን እመሶ ደረጀቤ ባዞ ነባሪ ይ ፋብሪካ ዞ ባሕስት ላሓደ ኩንቲያሽ ቤ ምን ይመስላል እመሶ ደቢዛል ግንዛቤ ሚንታ ይላሽው ዳይቢን ኩኒማ ተኸታይ ወቅታሽ ቤ ዝተለዩ ብርናሚጃች ኣዜብ ዞባሕ ኣዋጅ ስኛባሕ ኣዘጉሶም ኣላይ ቀቢላሽ ብሖም ኣባገዳሽ ብሖም ኣላይ ማሓድማሓድ ቀቢላሽ ስነባሕ ሙስሊም ኣባዊሒታሽ ስነባሕ ይ በርናሚጃች ዛሕር ቤ ናርድላማ እሙስኡ ቃማ ሕሉ ቤ ከባድ ምጥ መልታዋ ከሙስሊምነቶም ዝሕኒዩሳ ኣሓድ ግረቤም ሂሺ ሙስሊም ባሒት ላሓዱ ሜልማ ግዲር ድላጋሽ ሜን ቁረናሓል ይ ግዲር ድላጋሽ ደግሞ ሜተር ዝነቤ ብጅሕ ኣባውሒት ማሓድማሓዲና ሲናው ንላሕዲ መዳይቤ ክመቀድ ንጭባማ ኢላዋ ኣኽር ንልጥባ ዘንኹንትያሽ እንተዩ እንዛሉ ማ ሙሉ ብምሉእ ዝሕኒዩሳ ተስፈሰጪ እንተዩ ከዛንኹንትያጅ እንሻ ላ ተኸታይ ወቅታሽ ቤ ደግሞ ይጡኝ ድላጋሽ ደለጉማ ሙሉ ብምሉእ ይ ባዝኘ ሱምባሕ እስኻንቲ ገይ ትኹን ገይ ዝኛው ጎሒ ባሕዝላሓደ ኹንትያቹ ሙሉ ብምሉእ ንማሽባማ ዚቄሕ ቀለምቤ ይላይ ብሳዙ ዛሻሽ ኩሉውን ባይትንታ ዚቄሕ ቀለምቤ ከተቡማ ታሪክ ልባባይ ሲነ ሁጂ ዝተለዩ ታሪካሽ ደለጉ ባዱ መነረ ደረጀቤ ታሪኩ መነረ ደረጀቤ ዝተለዩ ድላጋሹ ዝደልጉ ኹንቲ እንተዛል እናቸም ይ ነሲቡ ኣኻ ኣገይና እተባዝኛ ትላሓድ ባዛል ታሪክዋ ኣዳ ማነት ሉይንታ ማ ይ ደረጀቤ ይድጅል ማነሶ ይ ጎሑ ባሕ ዝለሓደ ኹንቲያሽ ቤ መሒጃ ምውቃም ኤልባማ ሂ ግዲር ድላጋው እንታ ዝለሓድኒው ማ እንሻላ ኩሉ ሓረካሽ ስነባሖም ዳይብ ንኹኒ ማ ይዝተገሉ ሽያሽ ክመይቀዱ ሚሊጡ ማ ሙሉ ብምሉእ ባዝኘስሙ ነዚፍ ቤ ማነስዮም ናር ቤዛና ኣዘጉሶም ዝድጅልም ይጡኝ ባዱ ይጡኝ ስሙ ሕሉፍናሽ ባዛን ኹና ድላሽ እንተዛለኝ ማ እንሻላ ኣላሁ ደብል ባማ ዳይቤ ንልጣ ዛን ኹነ
2: ኢንሻላህ አላሁ የደበል በንላነ እናሹም አላሁ አኻኻችባህ የኽኒ ኦርኩሶም ይቀድያ ባድዋ ኡመሳት ቀድያ እንታ ኡመስኛ ከራማው መቄራሕ ዛጢንታ ዘየመች በነሱሙ ፈታሕ ይል በነኩት ሞሸ ዛጢንታ ማ ኣዞቅያስ ቤተነሳ ናረገር ጦንጃ ምንታ የኽኒ ማም ላኪን ፋብሪካ ዞ ሙሉ ብሓፋይቲ ሃልባ ፋብሪካ ዞ መትነቀል መመለጣ ሃልባ ኤይነኩተቤ ይነሳላቸም ሓሉ የኽኒ ማም ላኪን ይ ኸጣኢ እንታ ፋብሪካ ዞ ሙሉ ብሓፋይቲ መመለጣ ሃልባ ይልዳል መውቂፍ ኤላም ሃረባድር ሙነዘመለ ሱም የናውጢ ሙጢ እንታ ፋብሪካ ዞ ኢንቨስትመንት እንታ ታብዛላ አልታሚና ጅተለ የኽኒ ማም ይ ፋብሪካ ሱም ዞው ዘየሜች በነ ሱሙ ናወጠና ረግር ጦኛ ምንታ ይው ሞሸሌ ምንታ ዲዋን ጋርቶም ዚሃሮማ ኣዞ ቀድየቤ ኩሉ ዞቤም ህሉፍ ጁህዲ ይኹም ባዛል ይኹናል ባይቲንዳ ኣላይ ኦርኩሶም ይባህ መሰስትለ ሓደቤ እመሶ ኣከዞቤ ይሊጥ ቤዛሉ ሽያቹ መውቀ መፍረክ ሃልባ ይ ቀድየቤ ሓረባድር ሙነዘማ ምን እንታይ ምሕራ ብዛል ኡመት ባሕ መሰስትለ ሓደቤ ሱም ባሕ መሰስትለ ሓደቤ ይ ሓረር ቢረ ፋብሪካ ባይቲ ቤት ጥራሕ ዛል ከምሪ ፋብሪካ ጎሆይ ፋብሪካ ሱም ዞው ይናውጢኩት ወልያይ ስኘ ሱምቤ ኣዋጅ ስኘ ሱምቤ መጠራሕ ዞው የቃኒኩት ኣላይ ሱም ይናውጢኩት እንታ ብሄር ዞም ባቡል ነስሪ ኣስጣው ነስሪ በሪዚና ኣስጣዝታው ሎጎ ዞው ከምሪ ቀሩራሽ ላይ ቤ ሎጎ ሞሸ ቤ ዝትናፈዮ ባቡል ነስሪ ኣስጣው ይናውጢ ኩትንታ ኣላይ ሎጎ የትናፈይ ኩት ባይቲንታ ማ ይ ጎዝ من درجة بحال اللي دار شو أم صوم أكذوبة دور تدور أم خانة نارجر رمى متلمد موقع منك زال بنا كدي أنت إل ما أنت هيس وادخ يي غرب دليخ أورك صوم أم صو أمام بيو كي كتا كوميديا غرب دليم دلاغا شو مدلق غرب دلي تين تاتيف دخانة أوغا بيم أسو مسامت ما متلمد غرب دليم يي كدي حرر أم صوت متعلتام يي كدي إسلام ummasat jammi'u min tama yikadi harrabadir zat mutim zal talebayti yila aybekh ummaso matle mat garab dale media chwe media chu akazo be matna fa garab dale khibad huquf media chu bad bezalu media chu matna fa garab dale yi behr le zal kho mawqif kho hadaf kho mini maslal yum bayan sho balu tikasho
0: marhaba allo magan tawqa zalkuta gidir dilaganta kha islahadew yi khamri hajibi بعد سنبه سلاح ذو خنتياجو ملو بملو فتح موشان ده حلو بي علاية تاشون هجي نبري كرا إياه نشاج بجيحهم كقدور وقتاشهم زليتو ولكن الحمد لله خام حر ربادر ملزمة هيشو أونات بي لحد يوم حل إن دمي ديام كشكشتاج زيقل وخنتياج اندزالو ولكن حد جي وسخاش ميل ما هيشياج بي وجي شوشان ميديا بجيح تنافايا زيباسينا بجيح حركة سنحلو هي مدينة الأولياء حر بازنيو سون بحس لا حدا حاجة به كله أحد نيام شوشان ميديا بتسونه فتقار اللي يزانا حركة السنام بعد بزالهم بعد بيك آي تزالوا حركة السنام إلهي بي تساعدوا تأشوكو تا قدير لوخي حلوف موشيخ شخ هي بايتي حتى نرجع بي حلو بي كمان نتمتي ملتاوا دين زي محمد زي ليتين دا مسلم خمري بحق وحي بحيت لا حد زال خنداش إلو يا ساسبيم شياجو نرزانا زرر نقود نسامزانا زرر نسامن نقود المخنبي زيتيقلو حركات شو كشكش تياجو نفركا كلو بيقا يقب بيو حمد بيو أي نقود بي داي بي ليت نقرا حلو بي قدير دراغا شو مدلقيت فركا الما ميديا لاي بي كلاحو تيمكرا بخشاخ ميديا لاي بي تاخ زالو ما بجيح تخيطاي زالو زيتلاو كابيلو بزالو بو حتاي سنام يلاي بي تسادو تشكوت هي نسيبه مقلة خشخ كله حزنيام بعد بكات جزالو حركة السنام حلو كله ميديا يتنافزالو كاماتشوم يلاي بتسادو تشكر تاخونا حل تاخونا الما حر أبادر متي حاجة ملتا حر أبادر متي يليت أزاشي ملتا أخام تاوك أزالو كتبه زيتلاو حركة السنام يدلاقوا غرغار حربيم خانو غير ميتك بيم خانو غرغار يسالش حركه يسنحلو يو على السنام تاخذنا وداي بمدبلوي زتيقولو كشكشتاش كليك ديتو كوتا موش غرب دلي قدير لو خيو الله سم بيت حبرخ ان شوم نفركا كله بي ازيب زو بحداي بمخنبي على حركه السنام مخنبي يتو يدلاقا شو يدلق بودل خنتياج ما يزتيقولو دلاقاو اتاين ورديما مدينه الاولياء زنيو سوم زي كتوى عاد زي كتوى تاريخ زي كتوى السنين اللي البد ناشانا إلا شيء أحد يوم أبو خشخ نفرقا كل بي كل حركة السنام إلا بي تسادو تشوكتا لوخيو الله سوم بي حلوف موشي خشخ اللهم أقل
2: إلا بي جيسي تستي التنم جيسي اللي تدبلو زاخو حالنا رجل نسيب زو نستخوما نتعلي برنامج جنو
5: إيه حلو بي مثلاً زال بين أحد يساعد شيء حلو بجيه قراء يساعد سوي هرر بيرك أديا وكا وكو لحين بزي قال لي ومكا كو لحين ببكا سمني المجن الزاني مثلا يزال سواج حلو ما يي أين ألتام بايتين تاوا حلو بي هرر بادر منزم يشي بزي قال لي وصا حواجي يي هرر بيرا أخا هين كان بيم هين كان يلو زال ألم أكفي لو زال براند زالا يي قامين تازو خبيو يي لبايتي شي زو موكت في مليت حل بنا موكت مخنا حل بيل زال هر بادر منزمة شيشتي جاي بحالو يلو يزالو تبك أشوا أزوك السوزو حلو بي حلو بي قدور أمت قانون سينة تنينت بي قدور أمت اكسبيرينس دي إمانوم لم دي زالي وسواج بعمسا بجيح بجيح فيس بيحر قوامير كلاشة كدا ورو سوزو إيان دان دوليتو سو بي كلحر يرقب غالي زي فركة زي تفرق خنتي بي تنكا كي بي ما قدير اتاي ستني ومانتا منظمة زوبا ازوك سوزو قانون سينة تنياج احد دمخن بي بايزو بي هرر وادير منظمة يي هرر بي رك ادي او دي لحد يوسا زوزو يي ويليت زال قانون سينة تنياج اكياج احد دي خانما انت الى هو اخر مكتب مليت حل بيل زلت نكاكي بلا حد يوم انت اللي تابي زال ما يساعد بوي هاي سنة كواتي لحين بيك اتروف حلو منتا كوت غار غار منتا غاري وغفروا غاري بيوتوا يلزال كسي كو لحين كتبين اللي تاماني دي جازانا زلتانت وا قدير التايوا قدير كديوا قدير التاي منظمة زينيوا زوك سوزو قانون سيرتن ياش سنة أبلو ياش سنة قدير التاي زيسات وما يليت وبيزال مخنزو إسعاد أمت إسعاد بوي هاي سنة اللي متيوك أني خشانة بايتي انت كو سنبا خما حفا خما تليتخو يلزالا كم زالو لبايتي هياش لي اتلوخو حلوف موشي خشا أخ بايتي انت
2: اللهم قنا جيسي اللي اختدب لازخالي
3: يا آخر بيم أم بيتي لخش هذا ي تخيتاي بلال مزينبي بيتين دوا أي هراريم بيتين دوا أحد نسينا من أربام ي جوزلا ي بلال مزينا ي بلال مزولاي بي كم زينا مزولاي بي تصادوت ناشيما أزيب زوم بيتين دوا لوي بيم أزيب زو ي بازلت أحد بعدم إلنام إلى بيتي ی هر بادی رو زیگه لیو کشکش تی هر که می تک مگانم بی زیگه رب زینا تا چوت موش حال بنای جان لو خلوف موش لینده اللهم اگر
2: زید قدر خو تا تینا بای سینیاتی تخیطات لو بزال خو هر بادی رو میڈیا سرویس وین اف ام و اسری تریپل زید اف ام بحمد که حال بی اخا خچوان دوکی اشل خو بزال زیسات تیزو خبروات اب تیزینیا و نکر ببازانا تب تیلا هوجي زيت قدات الخوكسو هوجي برنامجينيا حرابادر منظمة خمري فابريكا التنم بوهي فابريكا بحمس زيغلي وفريدگار فلمزات بي سبزاشن الليخو برنامج وينار يي برنامج بيم حرابادر منظمة يي بوهي فابريكا بحمس زيغلي وفريدگار بلما سوطان ديوان بلما ايان زوبي من تبهر الدرشي لاي بزشحان النارا مدخل بهم أحساتي وقت يستوبي زحتين تاين بلما زيو ساني زحتين بعد إثيوبيا هل تكتبه ساني زحتين موي بلما ينبري هول بايتين دا يي بلما لأي بي يتمي حرزالو شيئاج من اين شيئاج ينبرالو لدالشيوم حرر بادر ميديا سرفيس أخخاش لي وقت بي ويزو أخبار زوم برنامي زوم دوكناش لخوزاني خونال يديك ساتي الله بينا رجلا بل ما زل حدنا لأخو برنامج بح بترازان يخونال إلا ويديك ساتي وخير زال بساتي وكل تسألنا لأخو زكام تبتي أجبح وورق الحكيم كيزمنا لأخو إن شاء الله يديك ساتي وسويلنا مترازك ريو

1990 HP بقت حري والي عزي فكر إيش زار داچ هوجيم حاجس كتنيت إنا بيوسانة زمانو أشخ الزلما جيج جدي زال جيل جميسوم فلك زال بيوغي فكر عزي زيتي راس أو زيتي ما شاجن تيو كيف فكر بهم كل جهوا حجوزت ما سلاجما كيف فكر بيزل مسرع ويكير زلتي حسابي ولحني إيلون بايتين فرقانا جلس هرفتوا سنتلي وريك زمان زنار إرقو الزكو بربيو زمان بيكيم مقبع زقاز بيو وقت بيكورنا وقتاج بهر بيكت والياج والينت بيكيم والينت أخام والينات بيكيم تجاروا خيار خيشونا فوين كيل قازو فقر زيو دي زايا مي كود مد زيوم دي دقا يك اد بيزالو أزيب والياج تي تيام برومام أزياجو زمان زوبا فقر هو بيزيو وقت بي مبار إيقلا يخني مام أخذ زالنا بي وقت بي تيت والينات فوين يبو بيزالوا زيبو أجو نغنيانا يبرنامج إلاوزي سيراج بي وقت بي كي مغال بي والينات كفوين يبو بيزالو حرد أزيباج والينات بي تيت أمتاج زت ماجاج بيم أوركو تي دلغو بيزالاج حرتين ديو بيت لين فرقانا ياج ما بينا بيم كي ميك أد إر نوركو تمدفاق الزال بنوا كي فقرو سري قفت الأي بي يدك سحل بيت بي يتك أبزال عزيب محمد حاشم برحاني لهول مرنيايسو مامي حاشم بيت أرهول عزيب انتا زلتي هي سبحلت بي زلتي ايك أبات أبوا فيرا قطبا كي مغال ما بينا بيم ترخبا خموت أبي زلو أزيب أجموت إزال خانبي خينغاني ليوزانا والي أشترتي بي يتقبل ليه يفركي زال مغنزو دي لاغاي سومت إنا بزفركو والي أجي يكي إنا تبيكي بلهول

زود تحرك عشنا يبي مسلي من يقوم سي انتربي بزيتيغا لايا استوديو زينا بي تاينا زي ترخوا بي ساحات خلط اي سبب بي مشكلة بورادا تموش اللي اخقا نجيب تازانا وقتي ايلا لما يو ايديج وقتي اللي حلوف ناشاما يبي نقا نازانا يخونا المحرير زينيو الله هو يقرا ايديج وقتي نقربا زانانتا إلياس يفز قرب خيبا كوتا وزوك السوزوم تحابر الصو ووالزو وهم زاش خلق جيب بجيه فايدة زالانتا يدبيك أن زالو خنومل ويديج وقتين القب قاما الزوك تبنليت أزانا يخنال ميقال ليم يحالتو يدرجة بيزك عرب خلنا لي اللهم مقن الزوك السوم والزو ليم الله مقن يحالتو نقوف من نقوف أزانانتا دائم سبتيا ماتش استوديو زينا يستوديو زينا كم كاتش يقازما مكينة لأي بي فان بين تايلي تازال فان بي إغير كوبا ولغت يحوري مانتا زودي بي أشو زال زرقاقبو سا تبطب بوش هزيو سا إساحاشي أشوي رسو ميلي توما أزو إساحات كوبلتي أشوي هربانا نحل يلين فدمتنا تحبرانا ور أخا ميقل زو سا زخانا خونتنا را قليش نارتي الزيم أزو حالة بي يترخب زال وزي ترخب أنتا يلي فيز بي فدمتنا تحبرخ أخذت مزوك السوزو زلت تاي بنتا زيكوش ايو أرقبك حق بايتليم زيتي فرق بحالة انتاما يلي أزوك السوزو يليد كتيك أركوت ناشاما يديك ساتي يي حالة بي الله باقرة نرقبك من نليد أزانا يخونال يي ميقل ديم زر النبي وكأسي بي أور حالة انتا الله مقن خير جزا كم تخيط الزال محرير زيكوفون نليد أنا

Islam birna big zabe waqti ma ziberana be waqti me megal islamiya zi amat hilki alnareum yi halat bem muslimach azo waqti be wa sahabach yi hajis zit igala din bahmasa azjaj ma bayna zibe yukhun zal mukataba chum yalit bozal tarikh aw zi amat hilki alnareum yi sabab bem أزو متيم التاوى حتى إكود درجة بيم مكتب ومكرد درجة بيم أزو حالة بي ضعف زنارة بي وحالة النارة يي كتب انتا حفايما إسلام دين برنزو أتجنلي جح إسايا بحرلي إسلامية تاريخ حجرية حلكي زيغليو يي إسلامية تاريخ حجري حلكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بربي وزمان بألنا رام الزيو بحلم ندي الندي خليف خليفة خلفاء الراشدون ليك ندي الندي أبي بكر الصديق رضي الله عنه الزيو زمان بهم هي حجري حلكي ألنا رام إحري حلكي حجري حلكي ما شين تزيك اليو ومن كتب يختيق لا من كتب ليتها أساس سوى سبب زوخ من النار يلذى الكفون نبوانا يي حلكي حجري حلكي وزيقلو خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب زمان زيو بنتا يي مزيقليو الزيو زمان الزيو حكم زيو بإسلامية حكم درجة لي زيقفرو يوالياج بأحزيو أبو موسى الأشعري عراق بوالي النار يي زمان بوالي باتي يتحداد رزال باتي انت الزود بيتحداد رئيسال كدا أبو موسى الأشعري لمد النار يخنز الكتاب لأمير المؤمنين بحمد سيشوز المكاتب لهم كل سامح الجوا وقت يخشي نارو لكن كل سامي دي جزالو مثل احتياج لقرقابوت مستلي وا حال السوم دي جالي اوغا روحك النار ما مدينة بإلا وبغداد بجيح مسافة اوغا يليت ومانتا مثل احتياج استوزال ما اي مثل احتياج ادما اي مثل احتياج حرا وموك علي تاريخ استا النار بيوم من اللي اسلامية حلكي ايلوم ما الزوغ تبي يلي منتا خليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله حجي الليوة الزيو لي مكتب بهي أبو موسى الأشعري كتب ليوما يشي إلى حل مدفاج حلب أميره بأيو يو اكتب فز بفتن زنارو أمير المؤمنين أزوك السو عمر بن الخطاب بيتين دا حفا يوما حيرقي آنياج سيو بحمد ستكي بلو تحيرقو بو من أش نقري ما جال إلزال بي منين بيخي حلقي ونديجة حنا يلزالو إسلامية حلكي مقود بيني قليل الفرقانة زي أمت حلكي يهي قد سايو بحر لي زي ست ايو حتفانا چو حيجو حتى نزو رسول دينا صلى الله عليه وسلم بربايو زي تولدو بأمتو من لأنو شابايو أيام بي أم الفيل بجيه كرا زي تقوطا يا زليلا ما زل سبتا أيام زو زي تالي بايتي مدة وقتي ست أما يليز إنار النار ما يهي زي خونكوتا حتفان زيو حرق زيو ما بينا بيتاك حالو أزوك السوم حفا يوم على عزك عربو رسول الله صلى الله عليه وسلم بربا يوا زيموت بو آيامو من لأن نساء بالزوج بي من لأن يقلي ما أن حلقي يلزالهم أقربو استاذوم خونتزو زي حيجو سا يبيم زليل قدت بي رسول الله حويت بي سالو كدا زيت رخبة خنتي بحمد سمت كاتر حلبة يلزل بي نسوما زيت ودتي مكة بي حفظة يوما كم مدينة رسول الله أمر بي زيقازبو حجرة زيليتبو أيامو نسو يبهم تكحلو يزمج النار جولاي أسرى سدستي بقلاوة كوياكوت سي اي بين نارا ما يسي او انت على قرب دليم النو دوميني لوزال يي غريكيا بينتا غريغوريان كالندر بايتين دا خزال
يسا يأمت ندن ندي أحد تاني أمت حجري كنت بزيت حيلك كتا استحيرك بحلي عمر بن الخطاب ألا يلاقي صحابات خلفاء الراشد كؤسك أرو خلفاء الراشدين لي كؤسي يولي أثمان بن أثمان بن عفان وا علي بن أبي طالب لي الله حنجي لي زياج لي حلفة شلو ما زيت حيرقو سا يشي قوتو ما حجريا أيام بي ميقل ندي ندي أيام تخون كتاشو يبي من تا جولاي أسرا سدستي سدستي بقلاوة كيا قوت غريغوريان فرنج حلقي بايتين تا الزويا ماج أحد حجريا بيتيت نسكت زي قوتو يمزي خاني ومجين تا رسول حجر اسوطو بحر لي أسراوة ساتة عمد تقريبا بحر لي بايتين تا سدست بقلاوة ستين سوت غريغوريان أمت بي أسرا سدستي أسرا ساتين أمت استو بي يي إسلام حجر إيقلا يي حفظة يساخ هايا من كتبيخ يي إسلامي حلقيو قوچو منين بيخ وحراج سوخي خون كتخانا أمت أسرا كوت وحري من كتبيخانا أزوك سوزوم ورحاج حلقي زيو إسلامي إسلامية حلقي بي حجرية حلقي بي آيا ماشو ألا يسا كت كلو ألا يورحاج كت ساسا أحدوا ألا يشي البام زالبا كؤوتتا كويا زحت أنوا ساسا آيا متبت تتبكال يي كؤوتو من كتبي يخون غانا من انتاق زتيجي وزبعه اللي يلزل شي وحفا شما زفو روحو مزارو أو كتبي يي ندي ندي درجة بي ورحزو إسلامية حلقي يقرب أزال أمت حلقي بأنت زي قليو يم الزوصة زليت بو محرم ورحي بين نارا محرم ورحيم كل سام إسلامية أمت حلقي يقرب أزال وقتين تا حرري ورحي سنبي أشورة ورحين لازان أنت الزوبي يقرب يي إسلامية حلقي إلاوة ذو الحجة ورحي آخر أخزل بي ورحي كزال ذو الحجة ورحي آخر بي أمسو إتبورت زال يخونا البيتين تا يسبب بي من تا هو جامت كم حرت بقلاوة أربينا وساتان حجرية أمت بيتين تا استيقل ليشي أربينا سات كم حرت بقلاوة أربينا ساتي أمسو آخر زولي ششتيامت كارينا إتبورت لي يبيم إدي جمت كم حرت بقلاوة أربينا وسطان موي يقلازال أحد يلمى إدي جزال محرم أربع أيام يقلزال محرم إكازنا بزال أربع ببعتين تا كل ورحي زو كفون بونا نارا جرا هاجي اسمتا جيبالو ما يي أمسو يبي نقلانا بانا ورحي زو من خنال يلزال بيخ كل سام صحابات قويت إذا رد ليو رسول الله زحد قوليو الله أمر بزيدي جمازي نسو لوخو قوت لوخات بزي قدرزو خينجزو قرآن وأزوك السوم رسول الله سنزيو قوصو زحد قوليو لبايتي قوصو بمفورح ب أمت هلكيو محرم أمنت أشور ورحي حتى ورحي يخلما يقلي ذلبانا نارقيرا أسرا كوت ورحي أمت يلحد زالنا تخمون كتبه نسبتانا يلزال شيبه روحك الليتوم أي قرآن كرزال سوم قرآن بتختات لما كرزال سو يغن بازال حالت به قرآن به سورة التوبة كياوا سدستان آيات كفون ديجو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لخزو قرآن زو آية زو قال الله تعالى إلى ذا الكتبه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين يلوخ يرى ذا الكتب
إن عدة الشهور 12 شهرا يبي حدمت أسراك أوت ورحي يلحد زلنته يلو قرآن آية أثبت ليو يو لحدو محرم بيقلو الزبح اللي زالو ورحاتو كل ورحاتهم وقت زوبي سمزنا رياش النارو يسمو تختاتلو محيجو يزوبيم حتان محرم قانقرة قوتان زو سفر انت ورحي ششتان ربيع الأول انت حرتان ورحي ربيع الآخر أو ربيع الثاني حمستان جماد الأول أو أولى أزوكس

مشركاتش درقي بي ازياشو متقاتل ديجون ارغيرا نفسيو خطر بو يزال اوغاج يتخاطر بو زال اوغاج لي رخصه دي ستبي انت ذكرني وايا يبم اشورا وازوكوسوم الىوا زار ورحيبه الىوا حرتان ذوالقعده ذوالحجه اشورا وسفر ذوالقعده ذوالحجه اشورا او محرم وسفر هي حرت تايزيو تيبات انت هي اسراكوت ورحاتو حرريات من كتب ايكا ايكا الحيحل ايت الحيحل حتى محرم اشورا الحل كوتان سفر انت سفر سفر انت اخذ جيبين حرريات ميلوزل ربيع الاول وربيع الثاني والاخر وجماد الاول وازكسم جماد الاخر هي حرتايو حرريات نبي مولود اليحول حرسيوم حتى نبي مولود كوتاي نبي مولود شيشتاي نبي مولود حرتان حرتان نبي مولود انتيو ازو بحل هي بوطننا نارغيرا من ديجل رجب رجب من اليحول راغا صومن اليحول حرريات ازو بحل شعبان صوت برحيل اليحول رمضان ورحيو صوما ورحي العل الذبح اللي شوال شوال انت الذبح اللي ذو القعدة ذبهم ذو القعدات آخر بهم ذو الحجة أرف ورحي العل هياتو أسراكوت ورحاتو أكملو يبح اللي اخ الذو وقت بين يدرج بين بسلوى بسالوت يشبو ما اياماتو ورحاتو يحلق بوزال حالة النار يوه من كتبخ ايامات لي يورحيك اسينتا يورحيك اسينتا بايت يقوشو يلزال زي جسا اخذزوم رسول الله زارد ليو سنزيو متخيطل بي حيجو يو سنزيو بيم رسول الله سنزيو زدي جو بيم من بايو صلاة وسلامة بربيوة نحن أمة أميون لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا يو سومن سعى يخون زالبي ذكر ربو حديث انت يخني مام ورحي أكوا أكون تبايو ما أتابين يزيو بي لحدو ما انتزارعو يم كما يقدالا نلازانا أتابن يزيو مام بحمسا نادي سدابا بحمسا حدي متلا حد بكو أتذكرو آراء أتابن ياجو قبط لحاسوا أزوكو السوم سدابا مورب الشهر هكذا وهكذا يوم ورزاياج زاشاج بي الله حنجي الليوة أتزيوة أوزيو لم عبد الله بن عمر يخنوما شعيب الأرناؤوتي قرب دلي طب زياما اسنازم صحيح زيتا يزوم شيخين شرط زيوبي يخنوما زاج عجم البخاري مسلم أبو داود النسائي وإمام أحمد هياج كلهم زسبتوما زاج حديث بينتا زيدي جيو يلي بايتي ورحي كويا زحتنوا ساسا مخنزوخ موجود بينوك انا يلزال واضح غبا ردولنا يزوم ورحي ميغال يغلازال يتتفر كتبه كتفر كتبه توجزات ورحي زي بقلتي ساي بقلتي زي فتامبي يوجوما اربربر وقتي بحل يريزال بزي جلسا ازي حتى تكون ما بقلتي زي يغلا يبهل لي متبورز يخزيج لمتي سالتا ايامزو كويا زحتنج بي يخلو يفركال متبورزو او ساسبي يخلو يفركال ايو انت زيوم زايو ايكوتم يخلال بايو واضح بزيد قيبال انت ايم حلقي زو علاي كالندراج يليت بوزال هجني ونارا جيرا دجي ايرو شرط البازات حالت او اير دجي بشرط البازات حالت بي ايكات روزال اير بحزيد كاتر ازيخانا سا هي حجرية هلك لكن أساسه ورحي بحمسان ورحي ودشي
أزاي ترى أوسيويك.

نزال خون البعثين دا الناج قمرية زانسا هجرية حلقي أساسو أزياج شمسيان تيو يلي من تساسا أحد يموا كويا وسات كويا سوتوا على أشياء جم حد ياش بوزال أزياج يلت بوزال أوغانتا ييوغا زلينتو يسبت زال أوغا بي يار زالينتا كل سآم نغار دامام نحيجا زانا مثال زولي سومن ورحي مسبت زولي يمتو تمامت حيجا علبة أزوك السوم شوال عيدو محيجالي وأزوك السوم عرف عليهم أزوك السو يتبيج زال أمري خنال يلي بايتي يي ورحي يقلما كل ما أزي ورحي تفير كتبه تفير كتبه تيقلما إلا وطليت ما إساقو برتبه حلة تجيل مبازات وقتيو ينا سوما يا ورحي تبور دي بازات وقتي خنال ألم بي أخو وقت بي زالاج حلقي هياجو حجني يوغيرا حرات انتيو هياج قدير قديراج بي حجري زقدر زيونتا حتى نزو أزو كسوم علي ميلادية أو غيرغوريان لازانا فرنجي حلقي حل يبهل برجيان حلقي حل إيراناج أخ زمان إيران أول برجياناج أو فارساج وازوك السوم تشايناج حلق زيو قدير زالو حلق ياج هياج التايو يي وقت بي لكن ألاي تتتاش ينبرو لي فرقالو مثال زول إيتيوبيا ناجم أسراش إشتي ورحي حالنا إيلو ما يمدو نزال خنتياجم حلبا يخنمام أزياج حلق زيو أزياج دينسيو بحمسا إيلي سالندا يبيم هوجي حلق زينا هوجي حلق زينا كويا وساتان يا منتا كويا ساتان من بي ذو حجة كويا ساتان يا ميخون ما كم حارت بقلاوة أربينا وساتي حجري يا آمت انتا الله باقر أربع أيامك إكزين الزال أربع أحدتان موي يخون ما محرم بي أو أشور ورحي بي كم حرات بقلاوة أربينا وسوتان حجيس أمد كفون نبوزانا يخونال الله باقرا يبيم أزو يعملم خيري بي بوردخو دائما مصوم خيري بي يترعنا خيري زالب أمتم الله دائم زوم مصبي يشلنا